من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 25 من الآية 31 حتى 46. يوم الدين. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة تواكبه يجلس على عرش مجده، وتحشر لديه جميع الأمم، فيفرز كراع النعاج من الجداء، ويقيم النعاج عن يمينه والجداء عن اليسار، ويقول الملك لآل اليمين: هلما يا مباركي أبي، ورثوا الملكوت المعد لكم منذ إرساء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، واغتربت فآويتموني، وعريت فكسوتموني، ومرضت فعدتموني، وسجنت فزرتموني. فيسأله الأبرار: متى رأيناك يا رب جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عاريا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كلما صنعتم هذا إلى أحد إخوتي الأصغرين هؤلاء فإلي صنعتموها. ثم يقول لأهل اليسار: إليكم عني يا ملاعين، إلى النار الأبدية المعدة للشيطان وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، واغتربت فلم تأووني، وعريت فلم تكسوني، ومرضت وسجنت فلم تزوروني. ويسأله هؤلاء: متى رأيناك يا رب جائعا أو عطشانا، غريبا أو عاريا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كلما لم تصنعوا هذا إلى أحد الأصغرين هؤلاء فإلي لم تصنعوا. ويذهب هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.

فيقول الملك لآل اليمين: هلما يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إرساء العالم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.